0: احنا كنا نضحي فيه يكون يكونوا شراكة وفيه يكون فردي وفيه اللي يجيبوا العجول وفيه يجيبوا خرفان وكانوا الأطفال يفرحوا على هيك أجواء وينبسطوا. لكن احنا اليوم مرت علينا ظروف صعبة، هاي الحرب ما كناش متوقعينها إنها تيجي علينا وتيجينا هاي ثالث عيد أضحى، يعني إنه يمر علينا بدون إنه أطفالنا ما يفرحوا زي باقي العالم، زي باقي أطفال العالم ما فيش له فرحة، لا بيجيبوا أضاحي ولا بيجيبوا أعي ولا ما فيش عيد أصلاً في غزة، غزة محرومة من كل حاجة.
1: The ministry said Israel's military campaign since October 2023 had led to the systematic destruction of the livestock sector, with farms, barns, veterinary facilities, and feed warehouses hit. Before the war, Gaza imported around 20,000 calves and around 40,000 sheep annually for the Eid season, an official from the agriculture ministry said.
0: فيش حياة، حتى العيد بده يجي علينا بس مش عيد. بيجي علينا احنا كل يوم بنستقبل شهداء، كل يوم قصف، كل يوم دمار، يعني اي عيد اللي بنحكي عنه في غزة فيش عيد في غزة نهائي ابدا، غزة ما لهاش عيد.
1: COGAT says it facilitates imports of meat, poultry, eggs and dairy with nearly 8,000 tons delivered in the past month, though no livestock. Hamas said aid deliveries had dropped to around a quarter of what was expected so far in May, despite calls from United Nations officials for unhindered access for aid and goods. COGAT rejected what it called misleading claims of a humanitarian crisis, saying around 600 aid trucks enter Gaza daily, most carrying food in line with UN requests.

0: Palestinians in Gaza will mark Eid al-Adha this week without sacrificial animals for a third consecutive year due to Israeli restrictions, according to Gaza's agriculture ministry. Eid al-Adha, one of Islam's two main holidays, is marked by the slaughter of sheep or cattle, with meat shared among families and the poor. Sitting in a tent in Khan Yunis, displaced Palestinian Sonia Abu Taima said her children had not known a happy Eid in years.
1: مرت علينا ظروف صعبة هاي الحرب ما كناش متوقعينها إنها تيجي علينا وتيجينا هاي ثالث عيد أضحى يعني إنه يمر علينا بدون إنه أطفالنا ما يفرحوا زي باقي العالم زي باقي أطفال العالم ما فيش له فرحة لا بيجيبوا أضاحي ولا بيجيبوا ولا ما فيش عيد أصلا في غزة غزة محرومة من كل حاجة.
0: The ministry said Israel's military campaign since October